عجيل بجبع وزي لك ازاي كل يوم دبرت على انرجي حيوبيت ولا نفوخدي جوع بطلولي الخشمات نسيتي العصد بشبيلي خطوط زردت تاكورنات لف